0: ورين يان رونشتن و غوتن اف كساناتينا
1: براستي شيورداري چي جارانا هاتا كرنج راخي حكومات استرالي و كوبيجنا ازديا امي هنا كسا كسن هوسا بين ان استراليا بل بشتي ما نرازي بونا خود يار كير للجم حكومتي وما غوت حكومتي كو افتشتا ام بيد ندرازينا كو اف كسا بين استراليا وي وقتي تواصل مرة تشكرن قوتن أمي فان معلومات دوا بقهين جهات بلنت وكا في بوليسين

0: symbol of London.
1: If something is iconic, it typically represents something. So a red telephone box typically represents London. Here comes one of the most iconic symbols of London, a big red double-decker bus.
2: سلازي فيفين جينيفرن كندك إحدى نجارات رخيبن. بدمر سلسك إحدى نجارات رخيبن. ساتون بوستا ناي تليفون كوفو كم أون؟ أوه لكا حنتي عبايك أيح double-decker bus بعال تخلت تدربي أوتوبوس. حجي عبتابع عال تخلت تدربي أوتوبوس تسافرن ناب حادي خالق بوتا كقو عزاين. ناباي قزئن كمزقو عزا نكتاتل.
0: Oh, shall we get on it and head over to Hyde Park for a stroll?
1: Good idea. I'll stick my hand out for the bus. Hey, it didn't stop.
0: Oh, that's so annoying. It really makes me see red.
1: Oh, me too.

أسعد الله صباحكم بكل خير، نحييكم من SBS عربي في صبيحة هذا اليوم الجمعة في 29 من أيار مايو لعام 2026. وفي هذه النشرة: إسرائيل تصعد قصفها على لبنان قبيل جولة محادثات جديدة بين الجانبين في واشنطن. المفاوضون الأمريكيون والإيرانيون يتوصلون لاتفاق يقضي بتمديد الهدنة لستين يوما بانتظار موافقة ترامب. حزب الوطنيين يطالب بانتخابات مبكرة احتجاجا على تعديلات الضريبة على أرباح رأس المال.

0: جورج غرام يحييكم من اس بي اس عربي واليكم تفاصيل النشرة. استهدفت غارة جوية إسرائيلية مبنى سكني في منطقة الشريفات الواقع على تخوم ضاحية بيروت الجنوبية، حيث وصف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الهجوم بالدقيق، في حين ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية إن الضربة استهدفت قائدا عسكريا بارزا في حزب الله دون صدور تأكيد رسمي بشأن هوية المستهدف. وتعد هذه الضربة الثانية القريبة من العاصمة اللبنانية منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 17 من نيسان أبريل الماضي، والذي يتبادل الطرفان الاتهامات بخرقه. ويأتي هذا التصعيد الميداني متزامنا مع استعداد الوفدين لجولة رابعة من المحادثات في العاصمة الأمريكية واشنطن، تبدأ باجتماعات عسكرية في البنتاغون. وفي تطورات الجنوب، طالت سلسلة غارات مدينتي صور وصيدا عقب أوامر إخلاء إسرائيلية بدعوى قيام حزب الله بخرق الاتفاق، مما أسفر عن مقتل 14 شخصا على الأقل، بينهم 3 أطفال وفقا لوزارة الصحة اللبنانية، فيما أعلن الجيش اللبناني من جانبه مقتل أحد عسكرييه إثر استهداف آلية كان يستقلها على طريق في منطقة نبطية. أفادت مصادر أمريكية لوكالة أنباء عالمية بتوصل المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين إلى إطار اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما في حرب الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن الطرفين لا يزالان ينتظران موافقة الرئيس دونالد ترامب. وجاء هذا التطور بعد تبادل الجانبين الاتهامات بانتهاكات الهدنة في الحرب التي اندلعت عقب هجوم أمريكي إسرائيلي على إيران في 28 من شباط فبراير الماضي، حيث أكدت المصادر تقريرا لموقع أكسيوس يشير إلى التوصل لمذكرة تفاهم لتمديد الهدنة وبدء مفاوضات بشأن برنامج طهران النووي. وبموجب المذكرة المقترحة، ستكون الملاحة عبر مضيق هرمز غير مقيدة وبدون رسوم، على أن تلتزم إيران بإزالة الألغام في غضون 30 يوما، وفي المقابل ترفع واشنطن الحصار على الموانئ الإيرانية بما يتناسب مع حجم الشحن التجاري، ويسمح لطهران ببيع النفط مع تعليق العقوبات والالتزام بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي ومناقشة التخلص من اليورانيوم المخصب. أستراليا رفعت شركة 3M الأمريكية دعوى دفاعية عن نفسها بعد أن أطلقت الحكومة الأسترالية دعوى قضائية بقيمة ملياري دولار على خلفية تلوث ناتج عن مواد كيميائية دائمة تعرف باسم BFAS في 28 موقعا عسكريا تابعا لوزارة الدفاع. وأعلنت المدعية العامة ميشيل رولاند أمس أن الحكومة تتهم الشركة متعددة الجنسيات بإخفاء معلومات وتقديم بيانات مضللة بشأن أحد منتجاتها. ومن جهتها قالت شركة 3M إنها توقفت عن بيع رغوة الإطفاء المعنية في أستراليا منذ أكثر من 20 عاما، مؤكدة أنها لم تصنع مواد BFAS داخل البلاد. وأوضحت رولاند أن تلوث مواقع الدفاع بهذه المواد كلف دافعي الضرائب حتى الآن نحو مليار دولار، مشيرة إلى أن الهدف من الإجراءات القانونية هو استرداد جزء من هذه التكاليف.
1: Our position is that 3M withheld a range of information and misrepresented the effects of this substance. This included withholding 3M's own environmental laboratory testing, which showed there were significant adverse environmental effects associated with the use of 3M firefighting foam.
0: قال وزير الصحة مارك باتلر أن أكثر من 250 إصابة بالدفتيريا أو الخناق سجلت في شمال أستراليا، مشيرا إلى أن أكثر من 90% من الحالات تعود لسكان الأصليين وسكان جزر مضيق تورس. وأوضح أن نحو 60% من الإصابات سجلت في الإقليم الشمالي، فيما تركزت معظم الحالات المتبقية في منطقة كامبرلي بغرب أستراليا. وأكد باتلر تسجيل حالة وفاة واحدة رسمية مرتبطة بتفشي المرض، نفيا في الوقت نفسه

0: تقارير إعلامية تحدثت عن وفاة ثانية لم يتم تأكيدها، وأشار إلى أن التفشي لا يزال يثير قلقا كبيرا، مؤكدا أن تخصيص تمويل لدعم حملات التطعيم والعلاج وتوعية المجتمعات المحلية بات ضروريا.
1: As I've indicated before, funding is being provided to Aboriginal medical services to continue to support their work of vaccination, information, treatment of people who have been infected. And we've also provided more than $5 million to the National Critical Care and Trauma Response Centre, which is based in Darwin, which is now surging the workforce to do that work alongside trusted Aboriginal health workers.
0: طالب الحزب الوطني رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي بالدعوة إلى انتخابات مبكرة احتجاجا على التعديلات المتعلقة بالإعفاءات الضريبية العقارية وضريبة أرباح رأس المال التي طرحت ضمن الموازنة الفيدرالية. ويأتي ذلك بعدما قدمت الحكومة مشروع قانون إلى البرلمان لتنفيذ الإصلاحات التي تشمل أيضا تعويض العاملين الأستراليين بقيمة $250. ومن المتوقع على نطاق واسع أن تمر التعديلات في البرلمان بدعم من حزب الخضر رغم المعارضة الشديدة من أحزاب الائتلاف. وكان زعيم حزب الوطنيين مات كانافان قد عقد أمس مؤتمرا صحفيا أمام مبنى البرلمان مطالبا بإجراء انتخابات جديدة.
2: The people deserve their say. These tax changes should not be passed through the people's house. They should be first taken to the people. The Prime Minister should take his biggest tax increases in a generation to an election. Without a mandate, without the support of the Australian people, these changes should not be passed through our parliament.
0: أطلقت الحكومة الفيدرالية إطارا جديدا للوقاية من عمليات الاحتيال الإلكتروني، مؤكدة أنه سيعزز حماية المستهلكين ويبسط إجراءات الشكاوى ويسرع تقديم الدعم للضحايا. وبموجب الترتيبات الجديدة ستدرج البنوك والشركات، شركات الاتصال والمنصات الرقمية الرئيسية ضمن القطاعات الملزمة بتطبيق أنظمة حماية قبل نيسان أبريل من العام المقبل. كما نشرت الحكومة مسودات قواعد ومدونات سلوك للتشاور بشأن كيفية تعزيز هذه القطاعات لعمليات منع الاحتيال وكشفه وتعطيله. وقال مساعد وزير الخزانة دانيال مولينو إن الحكومة تدفع أيضا نحو اعتماد آليات تعويض تلقائي للضحايا في بعض الحالات.
3: That we believe, and I believe as minister, that low value, high volume cases should be dealt with through automatic or semi-automatic processes where disputes involve amounts under $3,000, industry should pay out automatically so that we don't have the dispute resolution process flooded with very low value cases, and that we have resolution in the interests of consumers as rapidly and fairly as possible.
0: في أخبار الرياضة، قدم نجم الكريكت الهندي الشاب فابيهاف سوريافانشي أداء استثنائيا جديدا في الدوري الهندي الممتاز للكريكت ليقود فريق راجستان رويالز إلى المرحلة التالية من النهائيات. وكان قائد المنتخب الأسترالي بات كامينز من بين اللاعبين الذين تعرضوا لضرباته القوية بعدما سجل الشاب 3 ضربات متتالية في مواجهته. وفاز راجستان رويالز على حيث دار أباد بفارق 47 نقطة ليضرب موعدا مع كوغارت تايتنز في تصفيات الثانية. في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 71 سنتا أمريكيا. في حالات الطقس المتوقعة لهذا اليوم، في أديلايد أمطار متفرقة 19 درجة، بريسبن ممطر 21، هوبرت ممطر 19، داروين مشمس 31، بيرث ممطر 19 درجة، ميلبورن أمطار متفرقة 16، سيدني ممطر 21 درجة، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا أمطار متفرقة 19 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأ على حضرتكم جورج غرام من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: يا قصة الورد أحلى شي نبلش فيها البرنامج. صباحك خير فارس.
1: يا صباح الورد بترا، يسعد صباحك وصباح كل مستمعينا الأحبة. كيفك اليوم؟
0: بخير. SBS Arabic on mobile, online and on radio. أنتم مع Good Morning Australia على الموبايل الإنترنت والراديو.
1: يلا نصبح من جديد، يسعد صباحكم جميعا. Good Morning Australia وحلقة جديدة على SBS عربي. اليوم يوم الجمعة 29 أيار مايو. صباح الخير بترا، كيفك اليوم؟
0: صباحك نور وبركة. مع الشتاء مع الفايد بنيو ساوث ويلز الأمطار ما عم تتوقف. صباح الخير لزميل جورج غرام أيضا من غرفة الأخبار. انطلقنا مع أولى النشرات الإخبارية مستمرين لغاية الساعة 9 بتوقيت الساحل الشرقي، ونختتم أسبوع حافل بالأحداث. وعلى ما يبدو يا فارس، على حافة الحرب، يعني نافذة أفق اتفاق يبدو وشيكاً بين واشنطن وطهران، وترامب يملك الكلمة الحسم بالملف النووي.
1: خلينا كمان نبلش بالاعتراف بالملاك التقليديين الأرض التي نبث منها برنامجنا اليوم Good Morning Australia، يقدم احترامه لشعب ورنجري واي ورونغ نومة كولن ولكبارهم وحكمائهم في الماضي والحاضر. من هنا نقر بأصحاب الأرض الأصليين من الأبورجنيين وسكان جزر منطقة توريس ممن يستمعون إلينا الآن. بالفعل بترا، حسب أكسيوس، ويعني بدون تأكيد من الفريقين المتفاوضين إلى الآن، يبدو في على الطاولة مذكرة تفاهم لتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما وإطلاق المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني. وكما ذكرت، يبدو أن هذا الاتفاق الإطاري بانتظار موافقة الرئيس الأمريكي.
0: بالفعل فارس، على صعيد آخر، يعني توسع إسرائيل شمال ليطاني خارج الخطوط الحمراء، تصعيد يطال بيروت، ونتنياهو يرفع سقف الحرب، خطة للسيطرة على 70% من غزة.
1: بالفعل يعني حتى في لبنان الجبهة مشتعلة. كما ذكرت، قتل 14 شخصا في سلسلة غارات إسرائيلية على جنوبي لبنان، وكان ملفتا استهداف مبنى سكني بالشويفات تحديدا على تخوم ضاحية بيروت الجنوبية. في العراق تطورات في نفس الإطار، ربما في دعوات للفصائل العراقية لترك السلاح، وكان في تحرك من التيار الصدري والزعيم مقتدى الصدر.
0: بعد قليل ننتقل إلى العراق، ولكن بهالحلقة راح يكون عنا لقاء دبلوماسي مع سعادة سفير يعني الدولة الفلسطينية بكامبرا دكتور أمجد أبو العز، بلقاء جمعك في فارس، وأكيد يعني نقاط عديدة راح تطرحها معه.
1: يعني بترا، ربما النقطة الأهم، يعني ماذا يعني هذا التعيين بعد اعتراف أستراليا بالدولة الفلسطينية؟ وعندنا كمان لقاء بطرح تساؤل وسؤال جدا مهم، هل يعني لم تعد الشعوب العربية تمتلك سوى الضحكة حتى تقف على جرحها وتتعامل معه؟
0: في حدا هيك كتب وعلق لي لأنه ما بقى عنا دمع نبكي. ننطلق صباح الخير يا أهل الخير بصوت فيروز الورد وإلى بغداد.

0: في دومين اختبروا أرقى الأثاث ومفروشات غرف النوم المصنوعة في أستراليا والمصممة بعناية هنا محليا لتناسب البيوت الأسترالية. استرخوا على كنبات جلدية وقماشية فاخرة الصنع واجتمعوا حول طاولات طعام وكراس من الخشب الصلب، واكملوا مساحاتكم بأثاث غرف نوم وقطع مميزة عالية الجودة مصممة لتدوم طويلا. اكتشفوا مراتب أسترالية موثوقة من أبرز العلامات التجارية مصممة باحتراف لتوفر الراحة والدعم ونوما أفضل بما يتناسب مع أسلوب حياة الأستراليين. والآن استمتعوا بعروض مميزة على مختلف المنتجات. دعم المنتج المحلي اليوم أهم من أي وقت مضى. اشتري المنتج الأسترالي، اشتري الجودة المتقنة الآن لدى دومين.
1: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
2: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
3: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
4: العرب والكرة يعود في موسم جديد، وهذه المرة إلى مونديال 2026، حيث تسجل المنتخبات العربية مشاركة قياسية غير مسبوقة، من أسود الرافدين وأسود الأطلس إلى الأخضر.

0: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
1: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
2: من جماهيرها ما لنا حديث تاني. احنا هون بفريق SBS عربي حلقات كتير حلوة بانتظاركم. رح نسمع حكمة صباحية من بترا قبل أن ننطلق إلى بغداد.
3: الحكمة اخترتها من أدونيس الشاعر والمفكر والملهم يلي بيقول: الخوف من السؤال هو خوف من اكتشاف الذات.
4: من مراسلينا.
3: أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى العاصمة العراقية بغداد. أنا بترا توق الهندي.
2: وأنا فارس حسن. ويسعدنا أن ينضم إلينا من هناك وعلى الهواء مباشرة مراسل SBS عربي أشرف العزاوي. أهلا بك أشرف، وكل عام وأنت بألف خير. أضحى مبارك.
5: كل المستمعين صباح الخيرات بترا وفارس، ويسعد صباحكم ويسعد صباح المستمعين.
3: معايدة قلبية يا أشرف.
2: أهلا وسهلا فيك أشرف. دعنا نبدأ بأحد التطورات الهامة جدا

0: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
1: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
2: يعني تثار حوله الكثير من التساؤلات وغير واضح حتى الآن أيضا ما إذا كانت سرايا السلام سوف تحتفظ يعني بمسماها الحالي أو العنوانها الحالي أم سوف تدمج تدريجيا مع القوات الأمنية الأخرى. اللافت الانتباه أن هذه القضية جاءت بعد تشكيل الحكومة الجديدة وهنالك حديث ومشاورات كثيرة حول الفصائل العراقية وسلاح الفصائل العراقية والقوات الموجودة خارج إطار الدولة العراقية. أيضا هذا التطور الداخلي ربما يتقاطع مع ضغوط أمريكية مستمرة على بغداد لضبط سلاح الفصائل، خصوصا وأن الحكومة العراقية يعني تدرك أن يعني أي صراع مباشر ما بين الفصائل والولايات المتحدة الأمريكية في ظل الصراع الإقليمي بين طهران وواشنطن سوف يضع العراق في مواجهة تبعات خطيرة. خطوة الصدر بفك ارتباط سرايا السلام بالتزامن مع انتخاب رئيس حكومة جديد هي تشكل اختبار حقيقي لقدرة بغداد على إعادة ترتيب المشهد الأمني من جانب، وأيضا ربما يمكن القول يعني بين حسابات الداخل وأيضا ضغوط الخارج. يبقى السؤال المطروح حاليا فارس هو هل ينجح العراق فعلا في حصر السلاح بيد الدولة أم أن الطريق ما زال طويلا ومليء بالعقبات؟
3: أنطلق إلى هذه النقطة بالتحديد أشرف، يعني في ظل الدعوات المتكررة لحصر السلاح بيد الدولة، اليوم رئيس الوزراء يدعو الفصائل المسلحة إلى ترك السلاح والانخراط ضمن الأطر الرسمية في خطوة أثارت يعني تفاعلات سياسية وشعبية. ما طبيعة المواقف الحالية حيال هذه الدعوة، وإلى أي مدى يمكن أن تجد طريقها إلى التنفيذ في أرض الواقع؟
2: ترى بالفعل يمكن القول بأن هذه يعني هذا الموقف من قبل رئيس الحكومة علي فالح الزيدي هو الموقف الأول الذي يصدر بشكل مباشر وموجه بشكل علني إلى الفصائل العراقية، ودعا جميع الفصائل المسلحة إلى اتباع ذات المسار الوطني على حد قوله كما فعل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ودعاهم إلى العمل تحت مظلة الدولة ومؤسساتها الرسمية لضمان حماية العراق وصيانة سيادة البلد وتعزيز الأمن والاستقرار. أيضا رئيس الحكومة علي الزيدي يعني ركز على يعني في البرنامج الحكومي ركز على حصر السلاح بيد الدولة وهذا ما تعهد به، ولكن آليات تطبيق هذا الموضوع ربما لا تكون غير واضحة المعالم حتى هذه اللحظة، خصوصا وأن المشاورات في الفترة الماضية فترة كانت تركز على أو بعض التسريبات أشارت إلى أن الزيدي قد توصل إلى بعض يعني المواقف المرضية ما بين بعض الفصائل وبين الحكومة لتسوية سلاح عدد منها ودمجها مع القوات الأمنية، خصوصا وأن هذه المواقف لم تعلن بشكل واضح ولم تعلن بشكل رسمي. اللافت الانتباه بأنه صدرت الآن مواقف واضحة من قبل بعض الفصائل العراقية، نحن هنا نتحدث عن الفصائل المقربة من طهران وسرايا أولياء الدم، كتائب حزب الله أعلنت في بيانات لها رفضها القاطع تسليم هذا السلاح، تعتبر هذه الفصائل ومنها أيضا حركة النجباء تعتبر بأن العراق لا يزال تحت الاحتلال وبالتالي هذا السلاح لا يمكن المساس به. نحن هنا نتحدث عن ربما تقاطع ما بين عدد من الفصائل العراقية وبين الحكومة الجديدة المنتخبة، وبالتالي لا نعلم المرحلة القادمة هل ستخضع أو سيخضع هذا السلاح إلى مواجهة مع الحكومة العراقية أو يتعرض إلى مواجهة مع الحكومة العراقية، أم أن القضية سوف تذهب باتجاه الحوار ما بين الطرفين للوصول إلى تسويات مرضية. ولكن حتى هذه اللحظة هنالك رفض، هنالك دعوة من قبل الحكومة تقابلها أو يقابلها رفض واضح من قبل عدد من الفصائل العراقية لتسليم هذا السلاح.
4: نعم أشرف، دعنا نختتم هذه الرسالة الأسبوعية بفعالية ثقافية قامتها جامعة ذي قار. هذا المهرجان ركز على تراث الأهوار، كيفية المحافظة عليه، وأيضا كان في تركيز خاص على الصناعات اليدوية اللي للأسف يعني

0: بدأت تختفي من عالمنا. ماذا لديك من إضاءات من هذا المهرجان؟
1: هذا المهرجان تضمن صور لطبيعة الأهوار العراقية، أيضا ما تتعرض له من تحديات، فضلا عن بعض المنتوجات اليدوية التي يعني يعتمد في صناعتها على القصب، وأيضا منتوجات أخرى تم عرضها من خلال هذه الفعالية. أيضا خلال حديثي مع عضو اللجنة التحضيرية لمهرجان تراث الأهوار الدكتورة حوراء طالب سلمان، قالت بأن هذا المهرجان هو يسلط الضوء على تراث الأهوار وعلى الهوية الثقافية ودور المرأة في الحفاظ على التراث العراقي في مناطق الأهوار. قالت أيضا بأنه تم التركيز بشكل خاص على الدور المؤثر لنساء الأهوار في الحفاظ على التراث التقليدي لجنوب العراق، ونساء الأهوار يواصلن إحياء الحرف اليدوية المتوارثة كاستخدام القصب والبردي في صناعة يعني البيوت التقليدية من القصب. هذه البيوت طبعا فارس تعرف باسم المضيف، بالإضافة طبعا إلى سلال وعشاش الطيور، وأيضا هنالك تحف يدوية وغيرها من الحرف الصديقة للبيئة التي أيضا تعكس ثراء وجمال ثقافة الأهوار. أيضا فارس تم تسليط الضوء على الأهمية الثقافية والبيئية للأهوار العراقية باعتبارها واحدة من أثمن المناظر الطبيعية التراثية في العالم. أيضا هذا المهرجان ناقش التحديات التي تمر بها الأهوار العراقية، وربما فارس يكون التحدي الأبرز هو شح المياه وسط مطالبات للحكومة وأيضا الجهات المعنية بإيجاد حلول ناجعة تحافظ على الأهوار من الجفاف، وهنالك طبعا مخاوف حاضرة من هجرة قد تعصف بأهالي الأهوار في حال جفاف تلك المناطق.
2: نأمل المحافظة على هذا الإرث التراثي الذي يعكس أجمل صورة للعراق. شكرا من القلب لك، حدثتنا من العراق مراسلنا أشرف العزاوي.
0: نلتقي الأسبوع المقبل، وهذه التقارير متاحة للاستماع في أي وقت على SBS Audio App.
2: إلى الماضي، يعني عم نختتم شهر مر بشكل كتير سريع يا فارس. مثل اليوم من العام 1923 المملكة المتحدة تعطل الدستور الفلسطيني بحجة عدم تعاون العرب معه.
0: 29 أيار مايو هو اليوم الدولي لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
2: مثل اليوم من العام 1952 اليونان تمنح النساء حق التصويت.
0: في مثل هذا اليوم هذا الخبر لجورج غرام بضل يحكي لي تغنى بريال مدريد وأمجاد السابقة. زي هاليوم قبل 10 سنين يا جورج ريال مدريد توج بلقب دوري أبطال أوروبا.
2: مثل اليوم من العام 1958 شارل دوغول يتولى رئاسة الحكومة الفرنسية.
0: إلى موجز أخبار محدث والزميل جورج غرام.
3: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. مقتل امرأة وطفلين وإصابة 15 آخرين بغارة إسرائيلية استهدفت مبنى سكنيا في شويفات وسط تصعيد دام واتهامات متبادلة بخرق وقف إطلاق النار في لبنان. تقارير إعلامية تكشف عن مسودة اتفاق أمريكي إيراني لتمديد وقف إطلاق النار لستين يوما إضافية، ولكن بانتظار الموافقة الرسمية من الرئيس ترامب. نتنياهو يعلن توجيه الجيش لرفع نسبة السيطرة في قطاع غزة إلى 70% وسط اتهامات متبادلة بخرق الهدنة وتضاعف نسبة مستثمري العقارات فوق 60 عاما في أستراليا خلال عقدين، ومحللو مصرف الاحتياط الأسترالي يحذرون من مخاطر شيخوخة السوق أثناء الأزمات الاقتصادية. المزيد من التفاصيل على رأس الساعة.

0: This is subject to change. See CapitalOne.com for details.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit. I've given up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
5: اجعلوا من sbs.com.au/Arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص sbs.com.au/Arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
6: SBS عربي تقدم لكم أحدث الأخبار والمحتوى الترفيهي. يمكنكم الاستماع إلى بودكاست SBS عربي عبر الإنترنت أو عبر تطبيق البودكاست المفضل لديكم.
7: إلى الوقفة الأولى مع أحوال الطقس اليوم الجمعة 29 أيار مايو. نبدأ الجولة مع سيدني، أمطار متفرقة، أقصى درجات الحرارة 22، 16 درجة في ميلبورن وطقس غائم، جزئيا غائم أيضا في بريسبن، و23 درجة 19 غربا في بيرث وأمطار متفرقة. أديليد طقس ممطر و19 درجة، العاصمة كامبرا عم تشهد رؤية غير واضحة، و19 درجة 17 في هوبارت وأمطار متفرقة. نختم الجولة مع داروين، طقس غائم جزئيا ودرجات الحرارة أقصاها 31.

طبعا احنا كتير متحمسين على كأس العالم وبشكل خاص هنا في اس بي اس. كل المباريات تعرض مجانا على شاشة اس بي اس وكل الريبليز والهايلايتس والتحليلات ايضا على اس بي اس اون ديماند. صحيح هاي النسخة حماسية اكتر لانه مشارك فيها 48 منتخب في اول تجربة لتوسعة كأس العالم, وجماهير طبعا تأمل مزيد من الاثارة والتشويق, ولكن الصراحة يعني باخر 22 دورة من كأس العالم ما كان في هذا الكم الهائل من الأزمات, يعني أزمات سياسية وصحة وحتى تأشيرات وهجرة. طبعا المشكلة الأبرز كانت تتعلق بمشاركة المنتخب الإيراني. نعرف كان في يعني منذ أن بدأت هذه الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران كانت مشاركة المنتخب الإيراني

0: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
1: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
2: اليوم 29 ايار مايو. خلينا نبلش بترا بنيوز كورب وذي أستراليان. شو عندنا عناوين مهمة اليوم؟
3: العنوين الأول يعني بعده عم بيسلط الضوء على فشل الموازنة بالنسبة للصحيفة. Treasury chief splits from Chalmers housing spin.
2: مسؤولة بوزارة الخزانة أني ويلكنسون صرحت بأن إصلاحات الحكومة المتعلقة بالخصم الضريبي على خسائر الاستثمار العقاري أو المديونية السلبية نيجاتيف جيرينج والسي جي تي لليوم الحقيقة ستقدم لللور هاوس أو مجلس النواب لن تؤدي إلى زيادة في المعروض السكني بل تهدف أساسا إلى تغيير توزيع ملكية المساكن.
3: بالفعل فارس دافعت عن زيادة الضرائب واعتبرت أن الحكومة تحتاج إلى مصادر إيرادات وتصريحات أتت مخالفة لما قاله وزير الخزانة جيم تشالمرز الذي أكد أن الإصلاحات ستدعم الاستثمار ببناء مساكن جديدة.
2: خلينا نروح على فيرفاكس ونقرأ من سيدني مورنينغ هيرالد لهذا الصباح. Government confirms bid to hide counter terror details from Royal Commission.
3: إذن الحكومة الأسترالية أكدت أنه دائرة رئاسة الوزراء رئاسة مجلس الوزراء اليوم سعت إلى حجب بعض الوثائق الحساسة عن لجنة التحقيق الملكية بهجوم بونداي ما أثار جدل واسع حول جهوزية الأجهزة الأمنية لمواجهة التهديدات الإرهابية.
2: خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ أوضح مسؤولون في جهاز الاستخبارات إيزيو أنهم لم يطلبوا منع اللجنة من الاطلاع على الوثائق مؤكدين أنه طلب الحجب جاء عبر الحكومة استنادا لمبدأ حصانة أو تحصين المصلحة العامة اللي بيستخدم عادة لحماية سرية مداولات مجلس الوزراء.
3: الوثائق محل خلاف يعني وهذا الخلاف اليوم يتعلق بإمكانية صدور توجيهات حكومية سابقة لتقليص موارد مكافحة الإرهاب وتحويل الأولويات إلى ملفات أخرى مثل التجسس التدخل الأجنبي وهي السياسة اللي قال مدير إيزيو مايك بيرجس أنه بدأت منذ عام 2022 بعد تصاعد تهديدات التجسس الخارجي.
2: المعارضة موقفها واضح شددت على ضرورة تسليم كل الوثائق للرويال كوميشن وأيضا لمفوضة اللجنة فيرجينيا بيل معتبرا الحكومة عم تستخدم السرية لحماية نفسها من الإحراج السياسي والحكومة تقول أن المعلومات شديدة الحساسية.
3: بالفعل وتقول أن القرار النهائي بشأن قبول أو رفض طلب الحجب اليوم يعود للمفوضية الملكية نفسها واللي هي بإمكانها الاطلاع على المواد السرية قبل اتخاذ قرار نهائي.
2: رح نروح على الأستراليان كمان مرة وعنوان دولي. يعني مع كل التقارير التي تحدثت عن قرب التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لتمديد وقف إطلاق النار وإطلاق المفاوضات حول البرنامج النووي مصادر رسمية إيرانية تقول غير ذلك.
3: إذن إيران denies reports deal has been reached between negotiators. الجانب الإيراني اليوم ينفي التقارير الأمريكية يلي تحدثت عن التوصل إلى اتفاق. وسائل أعلام أمريكية ذكرنا نحن أكسيوس وسي إن إن إن بي سي وأيضا ذكرت أن المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين توصلوا إلى مسودة اتفاق بانتظار موافقة ترامب النهائية.
2: يعني هذا الموضوع رح نظل نفكر فيه ونتابعه خلال عطلة نهاية الأسبوع وبركي بنرجع لكم في صباح الاثنين بمزيد من التفاصيل سواء يعني تم التوصل إلى الاتفاق أم لا حسب المصادر اللي ذكرتيها ماذا يتضمن هذا الاتفاق اللي يقع في صفحة واحدة على كل تمديد وقف إطلاق النار فتح مضيق هرمز ويعني هي نقطة مهمة عبور السفن بدون فرض رسوم إيرانية إنهاء الحصار البحري الأمريكي أيضا
3: استئناف أيضا المحادثات حول البرنامج النووي ولكن وكالة تنسيم الإيرانية المرتبطة بالحرس الثوري نقلت عن مصدر قريب من المفاوضات أنه هالأنباء

0: غير صحيحة وأنه النص النهائي لم ينجز بعد.
1: خلينا نرجع نروح على صحيفة The Guardian، بركي بنختم هناك جولتنا على صحف هذا الصباح. نقرأ من The Guardian لهذا الصباح: Hanson and Joyce bill taxpayers for flights to private events on luxury cruise ships hosted by Gina Reinhardt.
0: إذن تقارير إعلامية كشفت عن جدل سياسي جديد بعد اتهام سيناتور بولين هانسون والنائب بارنبي جويس باستخدام أموال دافعي ضرائب للمشاركة بفعاليات لجمع التبرعات على متن السفينة الفاخرة يلي تستضيف المليارديرة الأسترالية وقطب التعدين جينا راينهارت.
1: صحيح، هذه الكروز The World حسب المعلومات المتوفرة واللي كشفت عنها الغارديان في تقرير حصري، قيمة النفقات اللي تم تحميلها للخزينة العامة أكثر من 3,000 دولار، ماذا شملت؟ رحلات جوية، إقامة، تنقلات، أيضا لحضور مناسبات خاصة، وقيمة على متن السفينة اللي هي للعلم يعني من الأكبر الكروز شيبس بالعالم والمخصصة حصريا لأصحاب الثروات الكبيرة.
0: التقارير أوضحت أن راينهارت استضافت بديسمبر الماضي عدد من السياسيين والمتبرعين المحافظين تحديدا بمدينة بريسبن.
1: المزاد، واحد من المزادات يعني خصوصا لجمع الأموال والدعم لصالح ون نيشن بطبعا زعامة بولين هانسون، تضمن عشاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحقائب فاخرة تحمل اسمه، وعم نحكي عن حوالي 300,000 دولار جمعت في ذاك الإيفنت.
0: وكما شارك جويس وهانسون لاحقا بفعالية أخرى على متن السفينة بسيدني، بينما أظهرت سجلات النفقات البرلمانية أنهم طلبوا بتغطية تكاليف السفر من المال العام.
1: بولين هانسون كانت علقت على موضوع علاقتها مع جينا راينهارت في لقاء لأن هندرسون رئيسة مكتب اس بي اس بي كامبرا مع بولين هانسون على اس بي اس نيوز.
0: طبعا تقدروا تتابعوه، وجويس اليوم دافع عن مشاركته وأكد أنه حضور مثل هالمناسبات جزء من العمل السياسي.
1: كانت هاي جولتنا على صحف هذا الصباح، فاصل إعلاني قصير ونحلل أبرز خبر دولي والزميل جورج غرام، خليكم معنا.
2: Ready to order?
3: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. So, let's just get one of everything.
2: Everything?
4: Fire everything! The Capital One Saver Card is at table 27 and they're earning unlimited 3% cash back.
5: Yes, Chef!
3: This is so nice.
4: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
3: Ooh, tiramisu!
4: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. Capital One, what's in your wallet?
6: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
7: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
8: يمكنكم متابعة إنتاجات البودكاست لإس بي إس عربي على مجموعة واسعة من التطبيقات: أبل بودكاست، سبوتيفاي، يوتيوب، وإس بي إس أوديو. واصلوا الاستماع من أي مكان وبالطريقة المفضلة لديكم.
2: Ready to order?
3: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. So, let's just get one of everything.
2: Everything?
4: Fire everything! The Capital One Saver Card is at table 27 and they're earning unlimited 3% cash back.
5: Yes, Chef!
3: This is so nice.
4: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
3: Ooh, tiramisu!
4: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. Capital One, what's in your wallet?
6: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
8: لنحكي عن المال يعود بحلة جديدة من مدفوعات السنتر لينك والسوبر أنويشن إلى قروض السكن وسوق العقارات. نأخذكم في رحلة أسبوعية إلى عالم المال والاقتصاد لنقدم لكم طرقا ذكية في التعامل مع غلاء المعيشة والتخطيط لمستقبلكم المالي. لنحكي عن المال.
0: إذن إسرائيل تصاعد قصف على لبنان. رئيس الحكومة يعتبر أن ما يحدث جريمة بحق الإنسانية. كل التفاصيل معك جورج، وصباحك خير.
5: صباح الخير لك بيترا وأيضا لفارس ولجميع المستمعين. صحيح كلامك، استهدفت غارة جوية إسرائيلية مبنى سكني في منطقة الشويفات الواقع على تخوم ضاحية بيروت الجنوبية، وأيضا وصف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الهجوم بالدقيق، وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الضربة استهدفت قائدا عسكريا بارزا في حزب الله دون صدور تأكيد رسمي بشأن الهوية المحددة للمستهدف. ولكن بالمقابل أعلنت وزارة الصحة اللبنانية في حصيلتها النهائية أن الغارة على شويفات أسفرت عن مقتل 3 أشخاص، هم سيدة وطفلتها الرضيعة وطفل من الجنسية السورية، بالإضافة إلى إصابة 15 آخرين بجروح من بينهم 5 سيدات و3 أطفال. طبعا هذه الضربة هي الثانية القريبة من العاصمة اللبنانية منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار. يأتي هذا التصعيد الميداني متزامنا مع استعداد الوفدين لجولة رابعة من المحادثات في العاصمة الأمريكية واشنطن.
1: شكرا جزيلا لك جورج على هذا الخبر، وأكيد نحن بانتظارك على رأس الساعة.
0: رح نبقى معك جورج وحلقة اليوم من أستراليا إكسبليند أو أستراليا بالعربي.
1: يعني أكيد عم نروح على محطات البنزين، والواحد دائما بيطرح هذا التساؤل على حاله، عبي اليوم 98 ولا 95 ولا نمشيها E10 ولا 91. يعني يبدو أنه جورج غاص بتفاصيل الموضوع، وفي بعض القرارات ممكن يكون لها تبعات على المحرك،
0: تحديدا على المحرك. لنستمع.
9: يدفع السائقون في مختلف أنحاء أستراليا أسعاراً أعلى عند تعبئة الوقود في ظل استمرار تقلبات الأسعار، فهل من المنطقي اختيار أنواع الوقود الأرخص عند تعبئة السيارة؟ الإجابة تعتمد بشكل كبير على متطلبات المحرك، إذ ليس كل نوع وقود مناسب لكل المركبات. هذه حلقة جديدة من أستراليا إكسبلاند، تشمل أنواع الوقود الرئيسية المتوفرة في محطات الخدمة الأسترالية درجات مختلفة من البنزين الخالي من الرصاص والبنزين الممزوج بالإيثانول إضافة إلى الديزل. وهناك 3 أنواع رئيسية من البنزين: بنزين أوكتان 91 المعروف بالبنزين العادي الخالي من الرصاص، وبنزين ممتاز أوكتان 95، وآخر أوكتان 98. وقد تختلف هذه الأرقام قليلاً عن تلك المستخدمة في مضخات الوقود في بلدان أخرى بسبب اختلاف طرق الحساب، لكن البروفيسور زاك أمان يؤكد أن جودة الوقود تبقى متكافئة عالمياً، ويشغل حالياً منصب نائب رئيس جامعة غرب أستراليا لشؤون التعليم المؤسسي، وهو أستاذ في الهندسة الكيميائية.
10: So if you go to the US, for instance, you'll see low, medium, and high grade octane are traditionally labeled 87, 89, and 91. Here it's 91, 95, 98. In each case, it's simply how the government is choosing to calculate it. But the truth of the matter is, ultimately, these are internationally harmonized.
9: ويشرح جيمس ويليامز، رئيس السياسات في نادي السيارات الملكي في ولاية فيكتوريا RACV، أن رقم الأوكتان يقيس مقاومة الوقود للاشتعال المبكر داخل المحرك.
11: So the octane number on the bows shows how resistant a fuel is to what they call engine knock. The higher the number, it means that the higher the quality of the fuel is.
9: كما أن الوقود الأعلى أوكتانا يكون عادة أكثر تكلفة، لكن ذلك لا يعني بالضرورة أداء أفضل للمحرك أو استهلاكا أقل للوقود. ويقول ويليامز إن البنزين 91 يعد غالبا الخيار الأكثر توفيرا من حيث عدد الكيلومترات المقطوعة مقابل كميات الوقود، ما لم تكن تقود سيارة رياضية أو عالية الأداء.
11: So if you're driving a conventional vehicle, say a small to medium SUV or a hatchback, you will get as much fuel efficiency out of 91 as you will 98. And of course 91 should be cheaper. But that's not to say that the 98 is bad for your vehicle. It simply wouldn't be harnessed in a way that a high-performing vehicle would make the most or optimize that octane level.
9: ومن جهة أخرى، لا ينصح باستخدام وقود 91 إذا كانت سيارتك مصممة للعمل بوقود ذي أوكتان أعلى، ويمكنك معرفة نوع الوقود الموصى به من خلال الملصق الموجود داخل غطاء الوقود أو عبر دليل السيارة.
11: That if you do use the incorrect petrol type, this can affect not only your fuel efficiency and how far you can go with your vehicle, but also running costs and over time wear and tear and damage to your engine.
9: كما يجب عدم وضع البنزين في سيارة تعمل بالديزل أو العكس. وإذا كنت تقود مركبة ديزل فسيخبرك دليل الشركة المصنعة ما إذا كانت سيارتك متوافقة مع الديزل الحيوي وهو وقود متجدد وقابل للتحلل الحيوي. أما إذا لم تكن متوافقة فمن الأفضل الالتزام بالديزل العادي. وأكثر أنواع البنزين الممزوج بالإيثانول شيوعاً في أستراليا هو E10، ويحتوي على 10% من الإيثانول المشتق من المواد النباتية ممزوجاً مع 90% من البنزين الخالي من الرصاص. ويمتاز هذا النوع بنسبة أوكتان أعلى وسعر أقل عند المضخة، لكنه لا يعني بالضرورة توفيراً في استهلاك الوقود، ويشرح البروفيسور أمان ذلك.
10: Adding a little bit of ethanol increases the octane rating, so for the same volume of fuel, you actually get a bit more punch out of the car. The only downside to putting E10 in is that you tend to go through fuel a little bit faster. So you're going to notice about a 3% increase in the amount of fuel you consume per 100 kilometers you travel. But it has a cheaper price, and those two things equilibrate out.
9: وإذا لم تكن متأكداً مما إذا كانت سيارتك متوافقة مع E10، فينصح أمان بمراجعة دليل الشركة المصنعة أو موقعها الإلكتروني.
10: A good rule of thumb is that anything made in the past 20 years or so is going to be compatible with E10. Another rule of thumb, if the car has a carburetor on it, it's probably not going to be compatible with E10.
9: وأخيراً، تذكر أن جودة الوقود في أستراليا موحدة بين مختلف محطات الخدمة، وينصح نادي RACV السائقين بالمقارنة بين الأسعار للحصول على أفضل عرض، إذ لا يفترض وجود اختلاف في الجودة بين شركات بيع الوقود. وبالنسبة للسائقين الذين يراعون ميزانياتهم، فإن اختيار أرخص نوع وقود يتوافق مع توصيات الشركة المصنعة يبقى الخيار الأكثر توفيراً.

0: تابعوا بودكاست أستراليا إكسبلاند للحصول على مزيد من المعلومات والنصائح القيمة حول الاستقرار في حياتكم الجديدة في أستراليا. إذا كان لديكم أي أسئلة أو أفكار لمواضيع محددة، لا تترددوا في مراسلتنا على البريد الإلكتروني australiaexplained@sbs.com.au. أعد هذه الحلقة زوي ثومايدو وقدمها لكم جورج غرام.
1: شكرا من القلب لك جورج على هالإضاءة بانتظارك بنشرة إخبارية مفصلة. أول رئيس للبعثة الدبلوماسية الفلسطينية بعد اعتراف أستراليا بالدولة الفلسطينية دكتور أمجد أبو العز سيتحدث لزميل فارس حسن بالساعة الثانية من برنامجنا.
2: لماذا تسعى البعثة الدبلوماسية في كامبرا اليوم؟ يعني أبرز مطالبها ربما تغيير وضع السفارة من ديليجيشن إلى سفارة. ماذا يقف في طريق الاعتراف الكامل؟ أيضا تحدثنا بالتفاصيل، تحدثنا عن الواقع أيضا في الأراضي الفلسطينية، في الضفة، في غزة، تحدثنا أيضا عن خلفيته الأكاديمية في أوروبا والأكاديمية كيف تؤثر اليوم على المسار الدبلوماسي أيضا وعلى نظرة الشخص للأمور.
1: وبالساعة الثانية هل نضحك لأنه ما بقى عنا قدرة أنه نبكي؟ كيف ننقل على المسرح جراح حرب لا تنتهي؟ يعني اليوم رح سنغوص في هذه المساحة من الشفاء الجماعي مع الفنان الكوميدي فادي كساب يلي رح يفتح شنطة الملجأ بعد 25 سنة من الاختراب من قلب استوديوهات SBS عربي. خليكن معنا.
2: وإذا حابين تحضروا كمان هذا البودكاست بتلاقوه على قناتنا على يوتيوب SBS Arabic، واللي أيضا بتلاقوا عليها التقارير الإخبارية المصورة من زملائنا في فريق الإعداد الرقمي.
1: دقيقة بتفصلنا عن نشرة إخبارية مفصلة، خليكم معنا.
2: خليكم معنا. بحب سناء تحكي تحية لهناء ياسين، لا تذهبوا بعيدا. تذهب وين؟ لو واحد بالسيارة وين يذهب بعيدا؟
1: البعد النفسي. ابقوا معنا.
2: ابقوا معنا، خلينا نعتمدها.
1: يلا.

في هذه النشرة: مقتل امرأة وطفلين وإصابة 15 آخرين بغارة إسرائيلية استهدفت مبنى سكنيا في الشويفات وسط تصعيد دام واتهامات متبادلة بخرق وقف إطلاق النار في لبنان. تقارير إعلامية تكشف عن مسودة اتفاق أمريكي إيراني لتمديد وقف إطلاق النار لستين يوما إضافيا، ولكن بانتظار الموافقة الرسمية من الرئيس ترامب. تضاعف نسبة مستثمري العقارات فوق 60 عاما خلال عقدين، ومحللو المصرف الاحتياط الأسترالي يحذرون من مخاطر شيخوخة السوق أثناء الأزمات الاقتصادية. جورج غرام يحييكم من SBS عربي ويقدم لكم نشرة الأخبار. استهدفت غارة جوية إسرائيلية مبنى سكنيا في منطقة شويفات الواقع على تخوم ضاحية بيروت الجنوبية، حيث وصف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي هذا الهجوم بالدقيق، في حين ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الضربة استهدفت قائدا عسكريا بارزا في حزب الله دون صدور تأكيد رسمي بشأن الهوية المحددة للمستهدف. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية في حصيلتها النهائية أن الغارة على بلدة شويفات أسفرت عن مقتل 3 أشخاص، هم سيدة وطفلتها الرضيعة وطفل من الجنسية السورية، بالإضافة إلى إصابة 15 آخرين بجروح، من بينهم 5 سيدات وثلاث أطفال. وتعد هذه الضربة الثانية القريبة من العاصمة اللبنانية منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق

0: النار في 17 من نيسان أبريل الماضي، والذي يتبادل الطرفان الاتهامات بخرقه. ويأتي هذا التصعيد الميداني متزامنا مع استعداد الوفدين لجولة رابعة من المحادثات في العاصمة الأمريكية واشنطن، تبدأ باجتماعات عسكرية في البنتاغون. وفي تطورات الجنوب، طالت سلسلة غارات مدينتي صور وصيدا عقب أوامر إخلاء إسرائيلية بدعوى قيام حزب الله بخرق الاتفاق، مما أسفر عن مقتل 14 شخصا على الأقل، بينهم 3 أطفال وفقا لوزارة الصحة اللبنانية، فيما أعلن الجيش اللبناني من جانبه مقتل أحد عسكرييه إثر استهداف آلية كان يستقلها على طريق في منطقة النبطية. أفادت تقارير إعلامية نقلا عن موقع أكسيوس الإخبارية بأن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى مسودة اتفاق يقضي بتمديد وقف إطلاق النار بينهما لمدة 60 يوما إضافية، برغم عدم صدور موافقة رسمية ونهائية بعد من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كما لم يتم تأكيد الصفقة بشكل رسمي من جانب أي من الطرفين. وتسعى طهران من خلال هذه المفاوضات إلى تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها واستعادة إمكانية الوصول إلى أصولها المالية المجمدة، بينما تشترط واشنطن في المقابل قيام إيران بالحد من مخزونها من اليورانيوم المخصب. وفي هذا السياق، أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن المطالب والشروط التي وضعتها العاصمة واشنطن لإتمام الاتفاق لا تزال ثابتة ولم تتغير.
1: The president very clearly stated his three: the open the strait, highly enriched uranium, no nuclear program. So if there can be no deal without those, why would there be a deal without those?
0: في أستراليا، أظهرت أبحاث جديدة صادرة عن مصرف الاحتياطي الأسترالي أن مستثمري قطاع الإسكان في البلاد باتوا أكبر سنا وأكثر ثراء وأكثر ميلا لامتلاك عقارات متعددة مقارنة بالفترات الماضية. وكشفت الدراسة أن حصة المستثمرين الذين تتجاوز أعمارهم 60 عاما قد تضاعفت بأكثر من مرتين خلال العقدين الماضيين، في حين تراجعت نسبة المستثمرين الشباب بشكل ملحوظ. كما بيّنت الأبحاث أن الاستثمار العقاري أصبح أكثر تركيزا بين أصحاب الدخل المرتفع، برغم أن غالبية المستثمرين لا يزالون يمتلكون عقارا استثماريا واحدا فقط. من جانبها، أوضحت المحللة في مصرف الاحتياط ألكسندرا ميكاليسون أن شيخوخة القاعدة الاستثمارية في سوق الإسكان قد تنطوي على مخاطر وتحديات إضافية في حال حدوث أي ركود أو تباطؤ اقتصادي.
2: Us, we can see that the investor base is aging, with more than a quarter now over 60. This could reduce financial resilience in a downturn if these older investors are more reliant on rental income than other borrowers. However, older investors may also have greater accumulated wealth or supplementary sources of income, such as pensions they could draw on. As well, we found that portfolios are gradually diversifying geographically.
0: استمعت لجان تقديرات مجلس الشيوخ إلى إفادة أمنية تؤكد أن التسارع المتزايد لوتيرة التطرف عبر الإنترنت بات يمثل أحد أبرز وأعقد التحديات التي تواجهها الشرطة الفيدرالية الأسترالية في الوقت الراهن. وأوضحت مفوضة الشرطة الفيدرالية الأسترالية كريسي باريت أن عمليات الاستقطاب والتطرف التي كانت تستغرق في السابق شهورا أو سنوات باتت تتحدث الآن عن في غضون أيام قليلة، مشيرة إلى أن فئة الشباب واليافعين هم أكثر استهدافا عبر منصات الألعاب الإلكترونية والمنتديات الافتراضية المختلفة. وفي مواجهة هذا التهديد، تعهدت الحكومة الفيدرالية بتخصيص 74 مليون دولار على مدار العامين المقبلين لإنشاء مركز وطني لمكافحة الإرهاب عبر الإنترنت، حيث أكدت باريت أن هذا المركز سيعمل بنظام إنذار مبكر لمفرق مكافحة الإرهاب المشتركة في أستراليا، وذلك لرصد جماعات الكراهية وكل من يستغل الفضاء الرقمي للتحريض على العنف والتشدد.
2: In relation to the online center, it will allow early identification and disruption, particularly to protect vulnerable young people who we know

0: being exploited online because of their vulnerability.
1: تقرر إبقاء 5 أستراليين ومواطن نيوزيلندي في الحجر الصحي بمنطقة بولس روك بشمال شرق مدينة بيرث حتى 23 من حزيران يونيو المقبل إثر تداعيات تفشي فيروس هانتا على متن سفينة سياحية كانوا على متنها. وكان المسافرون الستة يأملون في مغادرة الحجر في 5 من حزيران يونيو، إلا أن طول فترة حصانة الفيروس أدت إلى تسجيل إصابتين إضافيتين لركاب آخرين بعد عودتهم إلى إسبانيا وهولندا، مما استدعى تمديد الإجراءات. من جانبه أكد وزير الصحة مارك باتلر أن أي من الأشخاص الستة الذين أعيدوا إلى أستراليا لم تظهر عليه أعراض الإصابة حتى الآن، موضحا أن قرار تمديد فترة العزل جاء بعد التشاور والتنسيق مع كبار المسؤولين الطبيين في الولايات والحكومة الفيدرالية.
2: And their advice is that it would be appropriate for that quarantine arrangement to remain in place for the rest of the 42-day incubation period. So as a result, on the basis of accepting that advice, is likely an order will be made to extend that quarantine period to the 23rd of June.
1: في أخبار الرياضة، توج نادي كريستال بالاس الإنجليزي بلقب دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم إثر فوزه بهدف دون رد على نظيره رايو فاليكانو الإسباني في المباراة النهائية التي أقيمت بمدينة لايبزينغ الألمانية، ليحرز الفريق الأول أول كؤوسه القارية على الإطلاق. وجاء هدف اللقاء الوحيد مطلع الشوط الثاني بتوقيع المهاجم جون فيليب ماتيتا الذي استغل كرة مرتدة من الحارس أوغوستو باتالا إثر تسديدة قوية لزميله آدم وارتن. ويأتي هذا الإنجاز التاريخي ليمثل مسك الختام لمسيرة المدير الفني أوليفر غلازنر الذي يغادر أسوار النادي بعد نجاحه في قيادته للظفر باللقب الأوروبي الثمين. في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 71 سنتا أمريكيا. في حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في أديلايد، أمطار متفرقة 19 درجة، بريسبن ممطر 21، هوبرت ممطر 19، داروين مشمس 31، بيرث ممطر 19 درجة، ملبورن أمطار متفرقة 16، سيدني ممطر 21 درجة، وأخيرا في العاصمة الفيدرالية كامبرا أمطار متفرقة 19 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأناها على حضراتكم من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: Ready to order?
1: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with a Capital One Saver Card. So, let's just get one of everything.
0: Everything?
2: Fire everything! The Capital One Saver Card is at table 27 and they're earning unlimited 3% cash back.
3: Yes, Chef!
1: This is so nice.
2: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
1: Ooh, tiramisu!
2: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. Capital One, what's in your wallet?
4: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
5: Starting a new life in Australia isn't easy.
6: A lot of companies have rejected me.
7: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit. I've given up.
5: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
8: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
9: العرب والكرة يعود في موسم جديد وهذه المرة إلى مونديال 2026 حيث تسجل المنتخبات العربية مشاركة قياسية غير مسبوقة من أسود الرافدين وأسود الأطلس إلى الأخضر السعودي ونسور قرطاج محاربي الصحراء والعناب القطري إلى الفراعنة والنشامة الأردنيين ثمانية منتخبات عربية تدخل السباق نحو الكأس نتعرف إليها نقترب من جماهيرها وننقل لكم أجواء الحدث الكروي الأكبر في العالم بنبض عربي بودكاست العرب والكرة على SBS عربي.
10: Are you ready? We are. The countdown has started. الفريق كله محمس. راح نرافق 8 منتخبات عربية بكامل يعني زخمنا عبر كل برامجنا. انطلقنا بتمام الساعة 6 مستمرين لغاية الساعة 9. صباح الخير أو مساء الخير بعدنا لأنه It's raining عتمة بنيو ساوث ويلز. طقس ما عم بتوقف شتة وهي بركة. انتبهوا على الطرقات. مساء الخير لكل يلي عم يسمعونا بأوطاننا الأم. شكرا للزميل جورج غرام من غرفة الأخبار ومن قلب الفيدريشن سكوير هو فارس حسن.
11: ومن سيدني بيترا طوق الهندي. يسعد صباحك بيترا. اليوم يوم الجمعة 29 أيار مايو. أنباء يعني عن اتفاق أمريكي إيراني تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما. لم ترد تأكيدات من الجانب الإيراني إلى الآن. وقيل حسب أكسيوس أنه هذه الصفقة وهذا الاتفاق بانتظار موافقة الرئيس الأمريكي.
10: بالفعل فارس. وعلى صعيد آخر تصعيد في بيروت. رئيس الحكومة نواف سلام يصف ما يحدث من اعتداء على السور والنبطية وتهديد للمدنيين بجريمة بحق الإنسانية. توسيع إسرائيلي شمال الليطاني وتصعيد يطال العاصمة بيروت.
11: صحيح شويفات تحديدا ومقتل 14 شخصا في جنوب لبنان في غارات إسرائيلية. قبل ما نروح على لقائنا مع السفير الفلسطيني خلينا نذكركم برحلة عبر أستراليا من أراضي أي بي إلى يربا مع مجموعة بنالي سيدني الذاكرة المستعادة.
10: بالفعل فارس ذاكرة مستعادة رح نمشي فيها مجانا عبر تطبيق SBS On Demand. نستكشف الذاكرة والهوية وتاريخ لم يروى بعد بسلسلة مقابلات مع 10 فنانين.
11: من أخبار شرق الأوسط المؤسفة أيضا فيضانات في سوريا. سوريا تواجه خطر فيضان الفرات. عم نحكي تحديدا عن محافظة دير الزور لتوفى فيها أطفال غرقا لأرواحهم جميعا الرحمة.
10: وأيضا خطة للسيطرة على 70% من قطاع غزة ونتنياهو يرفع سقف الحرب. من هذه الجولة السريعة على آخر المستجدات إلى قراءة دبلوماسية مع دكتور أمجد أبو العز، السفير الجديد لأول بعثة دبلوماسية فلسطينية بعد اعتراف أستراليا بالدولة الفلسطينية. لدى كاميرا،
0: احنا هناك سنبقى هناك مدام الأم الفلسطينية وحارسة النار الفلسطينية موجودة، سنبقى هناك. أنا ما بطالب منك تعادي الآخر، أنا بطالب منك تكون صديق لإلي وتسمعني زي ما بتسمع للآخر. اسمعني، أنا إنسان عندي كرامة وعندي وجود وعندي احتياجات وعندي عدالة قضية. ما زلنا نأمل أن يتم تطبيق هذا الاعتراف على أرض الواقع بشكل ملموس، أن يتم التعامل مع السفارة الفلسطينية كسفارة وليس كديليجيشن. أنتم في مجتمع متعدد الثقافات، التزموا بالقانون واحترموا هذا القانون.
3: في فترة مفصلية من التحولات السياسية يتغير شكل العلاقات الدبلوماسية بين الدول أحيانا بخطوات هادئة، لكنها تحمل في داخلها إعادة تعريف كاملة للإطار الذي كانت تقوم عليه. نستضيف اليوم سعادة السفير الفلسطيني الجديد لدى أستراليا ونيوزيلندا ودول المحيط الهادئ دكتور أمجد أبو العز، الذي يباشر مهامه الدبلوماسية على رأس البعثة الفلسطينية في كامبرا بعد اعتراف أستراليا الرسمي بدولة فلسطين، في تطور أعاد فتح الباب أمام أسئلة أعمق حول شكل العلاقة وحدودها وإمكانياتها في المرحلة المقبلة. يأتي دكتور أبو العز إلى هذا الموقع من خلفية تجمع بين الأكاديمية والعمل الدبلوماسي والتحليل السياسي، حاصل على الدكتوراه في السياسة الأوروبية مع خبرة بحثية في المملكة المتحدة، إلى جانب عمله في مسارات مرتبطة بالسياسة.

0: السياسات الدولية، ما منحه فهما أعمق لتحول المواقف الغربية من قضايا الشرق الأوسط وتحديدا من القضية الفلسطينية، ما يمنحه اليوم مقاربة تتجاوز اللغة الدبلوماسية التقليدية إلى قراءة أوسع للسياق الذي تتحرك فيه السياسة اليوم. وفي وقت تتداخل فيه تطورات غزة والوضع الإنساني المتفاقم هناك مع النقاشات السياسية في العواصم الغربية ومع انعكاسات ذلك داخل المجتمع الأسترالي متعدد الثقافات، تأتي هذه المهمة الدبلوماسية محملة بأسئلة لا تتعلق فقط بالتمثيل الدبلوماسي، بل بكيفية بناء الفهم وإدارة العلاقة في مرحلة تعيد فيها السياسة تعريف أدواتها وحدودها. أهلا وسهلا فيك سعادة السفير على SBS عربي.
1: أهلا وسهلا فيك فارس، وشكرا للمقدمة وشكرا للقاء.
0: بداية الحمد لله على السلامة، سعداء كثير أنك معنا وعلى رأس هذه البعثة الدبلوماسية الفلسطينية في مرحلة حساسة حقيقة، يعني بدأت تتغير فيها ملامح العلاقة الأسترالية الفلسطينية بعد الاعتراف بالدولة الفلسطينية. سنأتي لهذا الموضوع، ولكن حابين بداية نعرف من حضرتك أبرز التحديات اليوم التي يعاني منها الفلسطينيون في غزة وفي الأراضي الفلسطينية في ظل استمرار يعني التداعيات المؤلمة للحرب هناك.
1: تحديات كثيرة، تحديات أنا باعتقادي تحديات وجودية الآن اللي احنا كشعب فلسطيني كقضية فلسطينية بنمر فيها. اولا الان اكبر تحدي بيواجهنا اللي احنا الحرب في قطاع غزه والجينوسايد، الاباده الجماعيه التي لم تتوقف. الاعلام السياسيين يقولون ان هناك هدنه والحرب توقفت، ولكن ما نراه من قصف ومن تدمير واغتيالات هذا دليل لان الحرب ما زالت مستمره، ولكن بوتيره مختلفه وعلى جبهات مختلفه، وللاسف بدون اعلام او حتى تسليط الضوء، لانه قضيه انا بعتقد الحرب مع ايران وقضايا أخرى أخذت هذا الزخم، وبالتالي تركت غزة لوحدها الآن. التحدي الثاني تحدي الضفة الغربية، هناك أزمة اقتصادية خانقة، ولكن الأكثر أهمية والأكثر إيلاما لشعبنا في الضفة الغربية في مدن المدن في الفلسطينية هو اعتداءات المستوطنين. هذا أكثر شيء مؤلم وأكثر شيء أكبر تحدي بيواجهنا. نتحدث عن حوالي 750 ألف مستوطن موجودين بين القرى والمدن الفلسطينية، تحدث عن أكثر من 400 ألف قطعة سلاح اللي تم توزيعها من قبل وزير الداخلية على المستوطنين، وبالتالي الآن ما نشهده الآن من اعتداء المستوطنين على الأهالي وعلى المزارعين والسرقات والتدمير وحرق البيوت خيارات والمدارس، وهذا يذكرنا بال 48 لما كانت مجموعات الهجناء وشتيرن تقوم بعمليات القتل والمجازر من أجل تفريغ أراضي الفلسطينية من سكانها، والآن هذا ما نشهده بالضفة الغربية. الأمر الثاني أخي فارس اللي هي قضية الأزمة المالية، نحن الآن الشعب الفلسطيني يواجه أزمة مالية كبيرة وخانقة، طبعا ضرت كل مناحي الحياة الزراعية الاقتصادية التعليم الصحة. طبعا نتيجة أول سبب لهذه الأزمة المالية هي المقاصة الفلسطينية، إسرائيل تحتجز أموال الفلسطينيين، تحتجز أموال المقاصة، وبالتالي تراكمت الديون، تراكمت الأموال الفلسطينية على الاستحقاقات الفلسطينية عند الإسرائيلي لوصلت الآن إلى حوالي 15 مليار شيكل إسرائيلي. هذه طبعا هذا أدى أنه الميزانية الاقتصادية، ميزانية الحكومة الفلسطينية لم تعد قادرة على دفع الرواتب. 72% من رواتب الموظفين و المستشفيات والتعليم والمدارس والمدرسين تأتي من المقاصة، وبالتالي هذا شل الاقتصاد الفلسطيني. أصبحنا الآن لا نستطيع دفع رواتب الموظفين في القطاعات، في سواء من مدارس أو مستشفيات. طبعا هذا أدى إنه شلل اقتصادي بالدرجة الأولى، تزامن أيضا مع تباطؤ في المساعدات الدولية التي تتلقاها السلطة الفلسطينية.
0: صحيح أنت ترسم يعني صورة قاتمة لواقع الفلسطينيين في الضفة الغربية وفي غزة أيضا، ولكن على مدى الحرب اكتسبت القضية الفلسطينية زخما كبيرا، يعني عادت إلى الأضواء، عادت إلى المنصة العالمية، وسائل التواصل الاجتماعي ربما تتفق معي ساهمت في إيصال الصورة كما هي وإن كانت مؤلمة جدا، يعني مواقف عدة، وحضرتك عندك باع طويل بالعمل الدبلوماسي والبحث والتدريس يعني في الغرب، كيف برأيك هذا التغيير أو هاي المقاربة المختلفة اللي يعني دفعت الشعوب باتجاهها حقيقة، يعني وضعت ضغوطات على حكوماتها للتعامل مع القضية الفلسطينية بشكل مختلف؟ شفنا موجة اعترافات بالدولة الفلسطينية، لحقت أستراليا بهذا الركب واعترفت بالدولة الفلسطينية. إلى أي مدى يعني يمكن القول أنه هالاعتراف بدأ يترجم عمليا على الأرض يعني في السياسات، في التعامل الرسمي؟

0: يعني لابد أن نسألك أيضا سعادة السفير، هل تغير وضع البعثة الفلسطينية في كامبرا اليوم من حيث مكانها؟
1: هناك الآن في تعاطف شعبي، تعاطف دولي كبير مع القضية الفلسطينية. الآن أعتقد كثير من التابوهات انكسرت، أصبحت هناك يعني أراء أكثر جرأة وأكثر قوة في انتقاد السياسات التي تنتهجها إسرائيل تجاه المجتمع الفلسطيني. لكن هناك في ثلاث مواقف. الموقف الأول خلينا نسميه موقف القانوني، واللي هو المؤسسات الدولية، الاي سي جي، محكمة العدل الدولية، محكمة الجنايات، كل هذه الموقف القانوني دائما مع القضية الفلسطينية، لأنه هو هناك قانون دولي يعني، والذي وضع هذه المؤسسات القانونية هما الدول الغربية، وبالتالي لا تستطيع الدول الغربية الآن أن تتجاهل وتنقض قرارات صدرت عن مؤسسات دولية هي أنشأتها. فبالتالي القانون الدولي مع القضية الفلسطينية هو ليس مع القضية مع الفلسطينيين، هو مع القانون الدولي والقانون الإنساني. فهناك في صراع ما بين السياسي والقانوني. القانوني يحاول الحفاظ على وجوده وعلى رأسه فوق سطح الماء، وأني أنا كمؤسسات دولية قانونية، والسياسي يريد تطويع القانون الدولي احتوائه لمصالحه. وفي الموقف الثالث الموقف الشعبي، وأكثر ما ذلك هذه الناس اللي نزلت بسدني مشكورة، وأنا يعني كممثل لدولة فلسطين وممثل للشعب الفلسطيني أقول لكل واحد نزل في هذه المظاهرة وكل واحد نزل ودعم بحق الفلسطيني، شكرا لك، دورك كان مهم بإيصال الصوت الفلسطيني. أن هناك ما زال ناس تؤمن بالعدالة وما تؤمن بشبابنا اللي بفلسطين، وأنا كنت أتعامل مع الجامعات لما كان شافوا الجماهير اللي نزلت في سيدني اتغيرت الصورة، إحنا مش لوحدنا.
0: كان هناك موجة من التعاطف الكبير مع الفلسطينيين، ولكن دكتور أمجد في نفس الوقت يعني بعد هجمات 7 أكتوبر ارتفعت بشكل كتير كبير بأستراليا كمجتمع متعدد الثقافات حالات الإسلاموفوبيا، معاداة الإسلام وأيضا معاداة السامية، تحميل المسلمين مسؤولية ما حدث بأكتوبر 7، تحميل يهود أستراليا ما قامت به إسرائيل من حملة عسكرية مكثفة وحرب مدمرة في قطاع غزة، إلى جانب أو بالتوازي مع هذا التعاطف الكبير أيضا توترات مجتمعية. هل أنت قادر يعني أنت والبعثة الدبلوماسية والجالية الفلسطينية على توضيح النقاط الخلافية، رأب هذا الصدع، التعامل بطريقة تراعي هاي الحساسيات المجتمعية اللي أكيد حضرتك صرت على اطلاع كامل فيها؟
1: السوشيال ميديا لعبت دور كبير أخي فارس في قلب المعادلات. حارس البوابة، وأنت إعلامي ما شاء الله عليك، حارس البوابة انتهى، لم يعد هناك حارس بوابة، لم يعد هناك الرقيب الذي يقول انشر هذا أم لم تنشر هذا. فبالتالي صار الشباب نفسهم صحفيين، الكل صار ينشر، انكسرت قدرة الدولة على التحكم في المعلومات. وبالتالي نعم هذا التعاطف، إنه الناس صارت تشوف السوشيال ميديا أعطتنا منصات جديدة وأعطت الشباب منصات جديدة. فبالتالي 60% آخر إحصائية من الشباب الأستراليين ما بين أعتقد 18-25% هم من متعاطفين مع القضية الفلسطينية. الآن صحيح سؤالك كتير مهم، إنه هل أنا كيف آلية العمل؟ أنا أول شيء من خلال هذا البرنامج أنا وجه الشكر للحكومة الأسترالية، وجه الشكر للحكومة الأسترالية لثلاث أسباب. السبب الأول اعترافها في الدولة الفلسطينية، إحنا يعني كفلسطينيين نقدره ونأمل أن يكون هذا كاعتراف فعلي وليس اعتراف شكلي. الاعتراف صحيح أن أستراليا مشكورة اعترفت بالدولة الفلسطينية كغيرها كبريطانيا وفرنسا وكندا، ولكن ما زلنا نأمل أن يتم تطبيق هذا الاعتراف على أرض الواقع بشكل ملموس، أن يتم التعامل مع السفارة الفلسطينية كسفارة وليست كمفوضية أو ما يسمى delegation. نحن ما زلنا على قائمة وزارة الخارجية، نحن delegation مفوضية وليست سفارة، على الرغم حسب اتفاقية جنيف الرابعة إذا أنت اعترفت دولة إذا يجب أن تعترف كسفارة، ويتغير وضع السفارة من الوضع من delegation من مفوضية إلى سفارة. هناك الآن جهود مع الحكومة الأسترالية إنه لتطبيق هذا الاعتراف على أرض الواقع. الحكومة الأسترالية في رسائلها المتبادلة مع القيادة الفلسطينية أشارت إلى أن قضية الاعتراف مربوطة بقضية الإصلاح في السلطة الفلسطينية، وبالفعل هناك قدمنا التقارير أن هناك إصلاح مالي وإصلاح إداري وأيضا هناك إصلاح سياسي بالانتخابات. لكن أيضا نحن إذا كان هناك انتخابات كيف يمكن عمل انتخابات فيه وهو حق وهو مطلب وطني؟ وأنا دائما أحكيها الإصلاح هو مطلب وطني فلسطيني قبل أن يكون مطلب دولي. ولكن انتخابات يعني هل يمكن عمل انتخابات بدون القدس بدون غزة؟ 1000 حاجز عسكري في الضفة الغربية، أنا مش قادر أطلع من بيتي ولا عندي راتب ولا وداعات في بيتي كمان في اعتداءات مستوطنين ولا عندي أي أفق سياسي وبعدين تطلب مني أنا أني أعمل إصلاح.
0: أستراليا من الدول اللي فرضت عقوبات على وزراء إسرائيليين منهم وزير الأمن القومي بن غفير بعد سنوات من العمل الأكاديمي والسياسي والدبلوماسي. تغيرت نظرتك لفكرة الدبلوماسية نفسها؟ يعني هل ما زلت تؤمن اليوم أنت كدكتور أمجد أبو العز أنه الدبلوماسية قادرة على تحقيق شيء ما؟ هل السياسة قادرة على تغيير الأمر الواقع المفروض بالقوة ربما على الأرض؟ هل ما زلت تؤمن بأنه بالفعل حلم الدولتين قابل للتحقيق؟
1: نعم، أنا مدام هناك قانون دولي وأنا أتمنى يعني من السياسيين أنه ما ينجروا وروحوا يشطبوا القانون الدولي لو يده أو ذراع القانون الدولي من أجل مصالح سياسية. يعني القانون الدولي يطبق على أوكرانيا ما بيطبق على فلسطين يا فارس؟ هذا هو السؤال. واحد لما يشوف هذه الازدواجية المعايير برضو كمان بتطلع. ما زلت أؤمن أن هناك بوصلة أخلاقية، متفائل أن يكون في هناك أكثر تعاون ما بين الحكومة الفلسطينية أو ما بين حتى الشعب الفلسطيني وما بين الشعب الأسترالي والحكومة الأسترالية، ونحن كسفارة جاهزين أنه حتى نكون حلقة الوصل اللي تبني ما بين الحكومة وما بين الجالية. ونحن على مدار يعني مدار الشهرين الماضيين عقدنا المئات من الاجتماعات من مع الجالية، ورسالتنا واضحة: أنتم في مجتمع متعدد الثقافات، التزموا بالقانون واحترموا هذا القانون واندمجوا وحافظوا على هويتكم الفلسطينية، وأيضا احترموا التعددية لأنه هناك العديد من الفرص اللي ممكن كجالية فلسطينية ممكن الاستفادة منها، وتوحدوا أيضا لأنه المجتمع الفلسطيني قضيتكم بحاجة لكم. وأنا باعتقادي أنه الأهم أن تسمع الحكومة الأسترالية صوتكم.
0: بعد هذا العمل يعني في الغرب لكل هذه السنوات الطويلة، شو الشيء اللي بتعتقد أنه الغرب بعده لليوم يسيء فهمه بما يتعلق بالقضية الفلسطينية؟
1: شكرا على هذا السؤال. للأسف في فترة من الفترات خطابنا تم ليبلد، يعني تم صبغنا بصبغة وربطنا إحنا لسنا إرهابيين، إحنا أصحاب حق، إحنا أصحاب قضية. أنا ما بطالب منك تعادي الآخر، أنا بطالب منك تكون صديق لإلي وتسمعني زي ما بتسمع للآخر. اسمعني، أنا إنسان عندي كرامة وعندي وجود وعندي احتياجات وعندي عدالة قضية. طلع علينا ما عملناش ليبلينج، ما تحطونا بقوالب جاهزة. إحنا هناك سنبقى هناك مدام الأم الفلسطينية والحارسة النار الفلسطينية موجودة، سنبقى هنا كل حقوقنا المشروعة تتحقق.
0: دكتور أمجد أبو العز سعادة السفير الفلسطيني بكامبرا، شكرا جزيلا، سعدت جدا بالحديث معك على SBS عربي.
1: شكرا فارس، شكرا الحوار الرائع.
0: شكرا لك سعادة السفير. تجدر الإشارة أن إسرائيل ترفض اتهامات ارتكاب إبادة جماعية في غزة وتقول أن عملياتها العسكرية تستهدف حماس وليس المدنيين. في المقابل محكمة العدل الدولية تنظر في دعوة رفعت ضد إسرائيل اتهمتها فيها جنوب إفريقيا بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية من دون صدور حكم نهائي حتى الآن.
2: شكرا من القلب لك فارس على هذه الإضاءة. بعد الموجز الإخباري هل نبكي لأننا لم نعد قادرين على هل نضحك لأننا لم نعد قادرين على البكاء؟
0: الفنان الكوميدي فادي كساب في حديث مع بترا بعد هذا الموجز الإخباري.
3: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. ارتفاع حصيلة سلسلة الغارات الجوية الإسرائيلية المكثفة إلى مقتل 17 شخصا في لبنان. نتنياهو يوعز للجيش الإسرائيلي بتوسيع رقعة السيطرة الميدانية في قطاع غزة، وهجوم طعن في محطة قطارات بسويسرا يسفر عن إصابة 3 أشخاص، وتخصيص 74 مليون دولار لإنشاء مركز وطني لمكافحة الإرهاب الرقمي وملاحقة جماعة الكراهية التي تستهدف الشباب عبر منصات الألعاب، تمديد فترة الحجر الصحي 6 أشخاص في غرب أستراليا بعد رصد إصابات جديدة بفيروس هانتا على متن سفينة سياحية. المزيد من التفاصيل على رأس الساعة.

0: advertising.
1: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
2: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
3: اتفقت مع زوجي على أن نتشارك في كل شيء، لكنه يصر على إدارة الشؤون المالية لعائلتنا بمفرده.
4: انضموا إلينا لنطرح الأسئلة الصعبة ونواجه تحديات الأسرة العربية في أستراليا.
5: طرق العملية لحماية أطفالي من التحرش الجنسي، وكيف أتصرف في حال حصل ذلك؟
4: الزواج، الطلاق الممنوع والمسموح، وإيجاد القواسم المشتركة. موعدكم مع نقاش مباشر وصريح في بودكاست دردشة عائلية في برنامج أستراليا اليوم كل جمعة الثالثة مساء، وفي أي وقت على موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.

إلى الوقفة الثانية مع أحوال الطقس لليوم، وطقس ممطر بسدني، شتي ما عم بيوقف، أقصى درجة الحرارة 22-16 درجة بالعاصمة الثقافية ميلبن، وطقس صافي إلى غائم، جزئيا غائم أيضا في بريسبن، و23 درجة 19 درجة غربا في بيرث، وأمطار متفرقة. أديلايد أمطار و19 درجة، كذلك الأمر بالعاصمة كامبرا، وطقس صافي إلى مشمس، أمطار في هوبارت، وأقصى درجات الحرارة 17-31 درجة بمقاطعة الشمال، مع طقس صافي إلى مشمس.

0: Ready to order?
1: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with a Capital One Saver Card, so let's just get one of everything.
0: Everything?
2: Fire everything! The Capital One Saver Card is at table 27, and they're earning unlimited 3% cash back.
3: Yes, Chef!
1: This is so nice.
2: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
1: Ooh, tiramisu!
2: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. Capital One, what's in your wallet?
4: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
5: تحديات ودية أمام المكسيك وسويسرا أيضا قبيل انطلاق المونديال ب 11 حزيران يونيو. وزي ما حكينا المباريات تعرض مجانا على SBS وعلى SBS On Demand.
6: من الرياضة إلى خشبة المسرح، هذه الخشبة الخلاصية يلي بتحمل جرح، نضحكه بدل ما نبكي.
5: في هذا اللقاء مع الفنان الكوميدي فادي كساب يتحدث فادي لبترا طوق الهندي عن كيف احنا نضحك جرحنا في كثير من الأحيان، فهل يا ترى لأنه احنا نجونا وخلص أمورنا تمام، ولا لأنه ما عندنا غير هالحل، فش عندنا حل تاني؟
6: خلينا نسمع
5: يلا راح نروح على فاصل بعد نستمع إلى هذا اللقاء مع فادي، خليكم معنا.
7: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
4: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
8: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
9: يبدأ العمل بالخسارة المزدوجة للنقاط في عطلة نهاية الأسبوع الطويلة هذه. إذا كنت مسرعا أو لا ترتدي حزام الأمان أو ترسل رسالة نصية أثناء القيادة ستخسر ضعف النقاط. بإمكانك أن توقف ذلك أو تتحمل العواقب.
10: يمكنكم متابعة إنتاجات البودكاست لإس بي إس عربي على مجموعة واسعة من التطبيقات أبل بودكاست، سبوتيفاي، يوتيوب وإس بي إس أوديو. واصلوا الاستماع من أي مكان وبالطريقة المفضلة لديكم.
11: آخر المستجدات من العاصمة بيروت، كنت معكم أنا أنطوان سلامي.
12: أهم الأخبار من مراسلينا حول العالم.
13: آخر التطورات من الأراضي الفلسطينية، كنت معكم أنا عرفات داود.
12: تابعوا آخر المستجدات مباشرة من مراسلي SBS عربي
14: من بغداد، معكم أشرف العزاوي،
12: لتكونوا في قلب الحدث أينما كنتم في أستراليا وحول العالم.
15: من نيويورك كنت معكم محمد السطوحي.
12: من الاثنين إلى الجمعة في Good Morning Australia وعبر موقعنا الإلكتروني وتطبيق SBS Audio أو أينما تحصلون على البودكاست.
16: وكانت هذه أخبار القاهرة، معكم محمد الشزي.
17: إذا بدك تنطري تيخلص لبنان من الوجع ما بتحكي شيء وما بتضحكي. عن جد في مثل بيقول النص الثاني من الحياة بتقضيه عم تشفي من النص الأول.
6: انكتب لنا عمر جديد بالحديد ولأصحابه، الحجر بيتعمر. زمطت على شعرة، أنا من جيل الملجأ، أنا من جيل الحرب، أنا من جيل شنطة الملجأ. كنا نلعب حرب بدل ما نلعب غميضة، طلعت الحرب عم تلعب فينا.
17: مارك توين قايل الكوميدي از ان ذا داركنس.
6: من هون من سيدني من اخر الدنيا كان مهم نقول انه نحنا مش بخير، وبدها جرأة كتير نقول نحنا مش بخير. ليش الحرب بعيده عنا هالقد وكأنها ساكنتنا؟
17: انا مرات بتطلع بهالولاد اللي عم شوفها بالمجازر عم بقول يا ربي كيف بده يطلعوا منها، بعدين بتذكر ولك هيدا انا، ما انا كنت هيك وقدرنا نطلع، وهلا عم نستعمل صوتنا تنضحك العالم.
6: انا بترا طوق الهندي، واليوم رح اساله لقلو ليش منضحك وقت اللي لازم نبكي، كيف منضحك وجعنا، وهل منضحك لانه ما بقى نعرف نبكي. فادي كساب ستاند اب كوميديان الحائز.

0: على جائزة الكوميديا الأسترالية الوطنية لعام 2019. أهلا فيك ببيتك.
1: أهلا فيك. Thank you بيترا أنه جبتوني لهون. كتير مبسوط رجعت على الاس بي اس. أنا بعد 25 سنة كنت اشتغل هون.
0: كل زاوية كل مطرح كأنه رجع هيك وعى فيك شيء.
1: ايه تروما. لأنه أنا كنت بعدني جاي على أستراليا بس اشتغلت هون. أنا عرفتي كل شيء كان بأستراليا. النقليات كنت عايش بعيد كتير عن هون, أخذ شيء ترينين وبص أو ترينين وماشي تأوصل الدنيا تغيرت. هلأ صار عنا سيارة. الفرق صار معي سيارة,
0: عنا سيارة وعنا تليفون. وهالقد صعب فادي, هالقد صعب أنه نلاقي وقت نرد على بعض أنا وياك. شو المشكلة؟
1: شفتي؟ أنا ليكي كنت على الموعد جمعة الماضي, بعدين عملته رينوفيشن, مدري شو عملته بال... بس ليكي هالمقدمة اللي قلتيها ما بعرف كيف بدنا نعمل كوميدي منها, لأنه عن جد نحن إذا بدك تنطري تيخلص لبنان من الوجع ما بتحكي شيء وما بتتحكي. عن جد أنا من وقت ما خلقت يعني بالسبعينات, خلقين بالستة وسبعين, أنا حرب حرب حرب حرب حرب. فأنه واحد شو عمتى بده يضحك, بده ضل قاعد هيك. بي بس فلت 2001 قال لي, قلت له عمتى قدي بروح أقولك, قال لي روح 10 سنين. قال لي منحكي بعد 10 سنين. بعدها 2011 قلت له شو, قال لي انطلق 10 بعد تزبط البلد. بعدين انطلق 10 بعد, دايما هيك قال لي انطلق 10 بعد.
0: إيه
1: بس كان بطريقته عم بيقول لي مش رح يزبط.
0: هيدا يلي قال لك مش رح يزبط هو ابن الجنوب فادي. انت ابن الجنوب, وهيدول الاشخاص اللي ما بنفهم اذا هن جبارين كيف ممكن حدا يرجع يعمر بيته. كم مرة بده يعمر بيته بس قال لك بالحديد ولا اصحابه. شو بتحس؟
1: لكن هي بالنهاية الإنسان الحياتي أهم شيء. اخذ باريس بعد الحرب العالمية الثانية, انمسحت باريس, اتدمرت, رجعت اتعمرت. انا عشت بالمانيا مدينه نورنبرغ هناك, انمسحت بالحرب العالميه بس العالم رجعوا عمروها. نحن عارفين من الخبره انه الحجر دائما بيتعمر.
0: الانسان
1: ما بيتعود.
0: فادي بدنا نحط الاصبع على الجرح انا وياك. بدنا نحكي, بدنا نمشي بذاكرتنا المشظايه. لنهدم براتنا بيتعمر, لنهدم جواتنا apparently ما فينا ننصح منه. بعلم النفس بيقولوا لما منرجع للتروما منرجع بالعمر يلي كنا فيه بوقت التروما. يعني أنا برجع عمري 4 سنين عم بنزل على الملجأ تأخذ لعبتي. خدني فادي بعينيك على فادي صغير وعلى ذاكرة الحرب يلي عشتها مثل ما هي.
1: لكن أنا هلأ رح يصير عمري 50 سنة السنة, وكنت عم بقرأ آخر كم سنة خصوصي من بعد ما انفصلت وطلقت, وحسيت أنه لازم شوي اطلع على حالي وعلى حياتي وعلى أفكاري. صرت أقرأ بكتاب لجابور ماتي اللي هو زلمي
0: اللي بيحكي كتير عن الشفاء ما بعد
1: بس عن الشفاء. مزبوط. بيقول أنه التروما هي بتعني جرح. اللي كانت التروما هي مش شو اللي صار لنا, هو اللي شو صار جواتنا بسبب اللي صار لنا. هذا هو الجرح, هاي التروما. مش انه خلص انا تروماتايز, شو صار جواتك بسبب هالحدث. هلا الحدث طبعا بردلك التروما, بردك عمرك 4 سنين, بس طريقة الشفاء. هيدا الطفل اللي انجرح واللي عاش بالقصف, وانا كنت اركض بالليل, اركض من بيتي لبيت جيراني لانه كان في عصابات بلبنان عم بيخطفوا الاولاد تيبيعونهم اعضاءهم
0: بأيام الحرب.
1: هذه قريتها بالمجلة وخوتت انا سنتين اركض راكد. فهذا الصبي كنت عم بقرا هداك اليوم انه شغلي بيقول لك جرب اعملي شيء exercises, هي journaling, انه تكتبي مثل رساله
0: للطفل
1: اللي بداخلك وتحكي متكانك انت مسكتي له ايده, لانه الاهل قدروا يعملوا اللي قدروا يعملوه وقتها, يعني ما مش بايدهم. في مثل بيقول النص الثاني من الحياه بتقضيه عم تشفي من النص الاول
0: الحياه. فادي هيدا الطفل يلي فيك اللي كان يسقع ما يعرف ليش, كان ممنوع يبكي لأنه يمكن الجمل يلي كانت جلد نفسي, كان دايما نسمعون عم بيقولوا ما تبكوا لأنه خسارتكم بتتعوض, في ناس خسارتهم ما بتتعوض, حتى الدمعة كان ممنوع تنزل. وانت صبي شو بدك تقول لفادي, وشو كان في جمل تنقلك بوقتها كانت تطمنك اليوم يمكن هي سبب جرح نفسي جواتك؟
1: بتعرفي شو, أنا الله عن جد كان في نعمة من أهلي أنه ما خلونا نحس بالحرب. تهجرنا من الجنوب شرق صيدا, نحن على جبال قعدنا 17 سنة بجبال, وبجبال أكلنا القصف وعملنا ملجأ بجبال. بس امي وبيي كانوا هالوحده 52 سنه مجوزين لتوفى بيي، يعني 52 سنه بيمسكوا ايدين بعض على الطريق، في محبه. بيي كان شاعر وكاتب كتب شعر باللبناني، ربح ميدالية للشعر حتى بجبال، يعني
0: صحيح
1: زلم كتير احساسه مرهف. فقصة انه ما تبكي وما تعمل، ما كان يقولها، كان كتير عنده علاقة. بيي كان يوقف السيارة انه ليكو نزلوا كلكم السيارة وليكو المنظر حلو عم بتغيب الشمس، كان يوقفنا على الطريق تفرجينا مغيب الشمس
0: الموت.
1: بكل الموت، بعد كل الموت علمني سوق السيارة حد حق الألغام، انه هونيك انت به الغام بيقولوا عليهم ما خلينا خلينا هالمال. بس بيي كان شايف انه عنده هالاحساس المرهف انه الحياه بكل ميزاتها بدها تنعيش، لانه مش رح تقدري صيفيه الا ما تعيشي بالشتويه شوي. ونفس الشيء هيك بالحياه، انه مش قوينا، ما بتحسي قوينا كتير بسبب الحرب. انا مرات بتطلع بهالولاد اللي عم شوفها بالمجازر عم بقول يا ربي كيف بده يطلعوا منها، بعدين بتذكر ولك هيدا انا، ما أنا كنت هيك وقدرنا نطلع، وهلأ عم نستعمل صوتنا تنضحك العالم. حتى عالم بمناطق بلبنان بالقصف بيكتبوا لي كومنتس موتتني ضحك لأنه أنا كنت معصب اليوم أو معصب اليوم.
0: خدي شو يعني نضحك وجعنا؟
1: مارك توين قايل الكوميدي is in the darkness، بيقول لك الكوميديا الضحك هو بالعتمة، لانه بس تفوتي على تتغلغلي على اعماق نفسك وبتشوفي انا شو مخوفني شو معصبني، وحدا يحكي عن هيدا الخوف بتقولي اه مني لوحدي، انا في حدا تاني مرق فيها، اه ليكو كيف عم بتعاطى معه. فهيدي وجعنا نضحك وجعنا، انه بس تضحكي انت والناس يقولوا اه maybe it's not that bad، بركي منه هالقد مشكله، لكن وجع في غيري مني لوحدي. فهم هيدي بالرأي رساله.
0: البعض بيقولوا فادي ويمكن بيطلعوا على النموذج اللبناني الجبار يلي كأنه مدمن على الحياة، ولكن البعض بيقولوا احنا ناس عم نهرب كل الوقت بالضحكة. شو نظرتك لهالموضوع؟
1: انا برأيي عم ليكي الواقع قد ما يكون معتم في ميل تاني منه، فهذا الهرب أنا بفتكر أكتر هو نظرة لتاني ميل. عم نطلع على تاني ميلي منه، في ميلي تاني في هذا الظلام، وفي من تاني ميلي إشي أنا موتتني تحت. المرة تقلي مش عم بتنكت لنا كتير، شو أنت دي سنسيتايز، ما عندك إحساس لهالأمور.
0: لفتني أنه أول عرض لإلك باللغة العربية كان سنة بعد 25 سنة. وأول شيء هيك بعتذر طلع على بالي، هل في نوع قهر ما بينقال إلا بالعربي؟
1: 100%. وكمان السنة كانت رمزية إلي، لأنه السنة كان صار لي بحياتي عايش برات لبنان أكتر ما عايش بلبنان. أنا تركت عمري 24، صرت كنت 48 عم بقلب 49، كنت يعني على خلال كم شهر عملت أول شو لبناني. تاني شيء لأنه بصير تفكري أنا شو هويتي بقى. كنت عم بحكي مع رفيقي لودفيك، عم بقول له دخلك وانت بتعرفين لودفيك،
0: تحية لإله،
1: تحية لودفيك حداد great artist، هو مرتو أدي عبد كمان، أدي كانت تشتغل بأس بي أس هون. بس عم نحكي أنه قال لي أنا ما عش فيه يقول شو هويتي، الناس بيقولوا لي كيف لبنان، بقول له ما بعرف. بقول لي لا، لأنه أنا صار لي عايش برات لبنان أكتر ما عايش بلبنان، ما إلي حق بحس أنه أحكي عن لبنان وما هو لبنان وما يمثل، ما هو تغير كتير البلد.
0: فادي انت مين اليوم؟ انت لبناني، انت استرالي، انت مين؟
1: انا طول عمري قلن ان لبنان امي واستراليا مرتي.
0: بس مرتك طلقتها،
1: شفت؟ وانا عايش بألمانيا 7 سنين كمان. بس
0: الام ما فينا، ما في طلاق
1: مع الام. انا بحس البلدين عن جد، والام الام ما بتختاريها، تفرض عليك هي خلفت. بس مرتك انت بتنقيها. واستراليا نحن نقيناها، وبلد كتير بحبه، وهالتعدد الحضارات والثقافات اللي فيه، وطبعا في طبعا يعني اشياء بعد من ايام زمان الستينات والسبعينات والخمسينات، في شوية عنصرية بس بشوية مكان، لانه كل ما عم بيجي جيل عم بيكبر جيل عم بيكون منفتح اكتر على التاني، هيدا شيء رائع يعني. فاستراليا بالنسبة لسؤالك انه انا مين، بحس انه مثل كيف فيك تحبي التبولي، فيك تحبي الكباب مثلا او شيء هيك، نفس الشيء في كل في أجزاء.

0: أجزاء من شخصيتنا بعد اللبنانية وأجزاء أسترالية. سؤال مش هي مزبوط، بس
1: يمكن سؤال دايما سؤال الهوية مش سهل، سيما والأهل بالجنوب والأهل بلبنان. يعني أنت عايش نفسيا على توقيت بيروت وعلى توقيت جرح بيروت. بدي أرجع شوي للحواس يلي بتخزن ذاكرة حرب، وإذا بدي أرجع شوي لحواسي، طفولتنا مشبعة بريحة القصعين، بريحة النعنع البري، بس كمان بريحة البارود. ولما فتنا على SBS لفتني، قلت بعدها نفس الريحة
0: لأنه ما غيروا السجاد.
1: أوقات منغير السجاد والبلد وفي ريحة جواتنا ما بتتغير، سيما المرتبطة بوجع. إذا بدي أرجع شوي لحواسك، كيف بعدها مخزنة ذاكرة الحرب؟
0: لك السمع هو أكتر شيء من الحواس. السمع في مرات بكون على البحر، أو إذا بسمع في لعبة بكبوها بإيديهم تعمل مثل صاروخ بكبوها لبعض، شو الأولاد وكل ما يعملوه بنخ شوي، لأنه بعده جسمي رابط هيدا الصوت بالقصف. فبحس النظر شيء، الشم، بس الشم والسمع أكتر شيء. يعني أنا اشتريت سيارة من كم سنة، جبتها هيك انه تاني سيارة تاني تعبي فيها اغراض وكذا، وعمرها شي 25 سنة وموتورها فارط، عرفتي كان عم زبطه وعمل فيه، بس اطلع فيها كنت عم بقول له لرفيقي بشم ريحة لبنان، قلت له بعدين ولك هي مش ريحة لبنان، هي ريحة القلة، قلت له بس انه التعتير، يعني نحن سياراتنا كلها التلوث اللي بلبنان، وسيارتي كان يعني بالاخر بعتها لانه بلش يوقع شقف من موتورها انه ماشي على الطريق. ف
1: قلت كلمة قلي تعتير قهر، هول ثلاث كلمات ما بفتكر في حدا يفهمهم غير اللبناني، أو كمان يعني كل العالم العربي للأسف يلي بعده مجروح. بدي أرجع لأمك، ومن خلالها للإمرأة اللبنانية، الإمرأة الجنوبية اللي بدي بسلى قلبها وعينيها وجرحها اليوم. وقلت لي شيء هيك رح يبقى بقلبي، إنه مصدر الأمان كانوا هالأم والبي لإلك، يعني هن كانوا البيت وهن كانوا الوطن وهن كانوا شيء ثابت بكل هالأنسرتينتي. الأم يلي بعدها عم بتمسح وتشيل الغبرة وكأنه مكمشة بالحياة، كيف بتفهمها اليوم وأنت على مسافة نفسية من هالأم ومن هالمرأة اللبنانية؟
0: بحس مرات أنه شوي قاسي عليها أنا، لأنه أنا عايش برا، والعيش برا بصير يعمل تخطيط جيوسياسي وشو عم بصير بالمنطقة وطولي بالك
1: وآخر شي بدأ تسمع بالنهاية.
0: وهي طب عراسي ورحت المنطقة، بس أنا بتقلي أنا درست بالنبطية، كنت أمشي من ضيعتي أطلع على المدرسة بالنبطية، النبطية كلنا مسحت فادي، البيوت العالم راحت كيف، والناس اللي ماتت، وبقول لها أمي بعرف، قلت لها بعرف بس عم ندفع تمن، حس حالنا أنا حاسس لبنان بمخاض.
1: بدي أبكي هالجملة قديس معناها. البيت منه بيت فادي، البيت اللي راح هو كل قرنة وكل زاوية هي ذكريات، والمرأة هي البيت والمرأة هي الوطن. هالمرأة كيف بدها ترجع تلملم حالها؟ من وين بدها تبلش؟
0: يعني أنا لو في جواب عن المرأة كان بعدني مجوز، أنا بحس بس صعب كتير. تاني شيء بدك تروح على الناحية الإنسانية، بفتكر هلأ تلمنوا من جراح كل شيء عشته بالحرب، كانوا يقولوا أمي وبيي شغلة إلى مربولوس، إذا كان الله معنا
1: فمن علينا.
0: أنا برأيي هاي كل شيء إلى زوال، البيوت الأرض شو بدي أقول نحنا. فأنا برأيي الإنسان يفوق يجرب يلاقي سلام داخلي بالحرب كلها، والضحكة بتساعد كتير تجيب لك سلام داخلي. يعني وشاهدها كذا مرة، ناس بالجمهور كان عنده أفكار سوداء وقالوا لي خلاتني أفكر بغير طريقة مثلا.
1: الكرم ببلش بضحكة. احنا ناس كتير بتلبق لنا الحياة رغم كل الجراح. فادي بدي أرجع للحرب بقلب العيلة، وكتير بيلفتني وباحترام كتير كبير تنقل خبرتك العلائقية على المسرح لحتى نقريها، لأنه ما فينا نقلب صفحة إذا ما بنقريها صح. الحرب البراتنا أقسى أم الحرب الجواتنا؟ أوقات بقلب العيلة نعترف بفشل بقلب الزواج ونقريه حتى ما نضل بدوام التعاسة.
0: هلا بالنسبه لشخص مطلق انا، هلا انا جوزت المانيه، انا بضل اقول لهي السبب، لانه اللبنانيه

0: يا ما في ناس لازم تطلق بلبنان وبعدها مع بعض يعني.
1: 60 سنة بس ما بيحكوا مع بعض.
0: 60 سنة أنا جدي بس أنا كنت أقول لهم يوعى 5 الصبح يروح مدري لوين على الشغل
1: يسرب
0: ما يشوف شو صرت العشية ياكل لقمة وينام. السر أنه ما تحكوا مع بعض 60 سنة قد ما فيكم.
1: بداية الزواج
0: وين حتشلتي لي الغرض وين عملتي
1: لحظة أصفتي لي عمري
0: هاجي من الحرب.
2: شكرا جزيلا بترا على هذا اللقاء. بتلاقوه أيضا بالصوت والصورة على يوتيوب وعلى منصاتنا على السوشيال ميديا.
3: دقيقة بتوصلنا عن نشرة إخبارية مفصلة عم تسمعوا. Good morning Australia. ابقوا معنا.